لهو حيفا قرداني لهو بجنو زرافي لهو حيفا قرداني لهو بجنو زرافي.